0: والبعيد وانا وانا في غريب
1: ونسبر لجوبة
0: ويلي دي القرب ويلي دي القرب العلا تعد ويلي دي القرب كما شمونة ويلي دي القرب ويلي دي القرب ويلي دي القرب شش ويلي دي القرب ويلي دي القرب أتام
1: עשו כפיים לעצמכם, מגיע לכם כפיים.